خارجة خارجة خارجة تل أربيرو كتشرب سيرو خارجة خارجة واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خالية كاميجا أنا أختي خارجة خارجة